0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم

0: اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون.

كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر

ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولله العزة ولرسوله

بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل

الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم

وأنفقوا خيرا لأنفسكم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم

فَتُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم

أهلاً ورؤوسهم ورأيتهم لوّوا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رأى

فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب

الْمُنَافِقَاتِ فِي الْأُحَدِ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. بسم الله الرحمن الرحيم. قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ

تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى

التفاوت فارجع البصر هل ترى القطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها

تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا

ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض

وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال

فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر

ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم

ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم

نعم الثواب وحسنت مرتفقا. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل

خير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن

الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم

فلك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا

لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت

عن الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين

ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد

زان أو مشرف وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم

يَرِثُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن

الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون

منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم

أيمانكم ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون

يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج

بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم

الله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن

من أذكار المساء. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

0: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
1: من أذكار المساء.
0: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: من أذكار المساء.
2: أمسينا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما، وما كان من المشركين.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. سبحان الله وبحمده. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: من أذكار المساء.

حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون

في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله

الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم

فَيَمُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان

جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون.

لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang
1: mati, you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
5: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Nilai yang terus dijaga, diwariskan. Dan tetap bermakna hingga kini. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
6: Sudah infak Al-Iman bulan ini?
7: فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الموفقين المقبولين وأن يجعل عملنا كله خالصا ولوجهه الكريم وأن يجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهه الكريم خالصا. درسنا في الدرس الماضي حديث عمر بن الخطاب الطويل رضي الله عنه وأرضاه، وذكرنا مسألة القدر. مسألة القدر، تذكرون ذلك؟ قلنا أن الإيمان بالقدر يتوقف على أربعة أركان. من يذكرها لنا؟ نريد أحد يذكر لنا أركان وقواعد وأسس الإيمان بالقدر. أربعة أركان، ما هو الركن الأول؟ أيوة، أين طلبة العلم؟ أيوة الشيخ أكمل. واحد، الأول نعم، جزاك الله خيرا. الأول قال العلم، أن الله عز وجل عليم بما كان وما يكون، هذا الركن الأول الذي نؤمن به في القدر. والثاني الكتابة، كتب الله عز وجل مقادير الخلق كلها عندما خلق القلم وقال له اكتب. الركن الثاني الكتابة الذي نؤمن فيه بالقدر. والثالث، أحسنت، من هذا؟ أيوة ما شاء الله. الركن الثالث هو المشيئة، أن الله عز وجل له مشيئة، يشاء أن يكون الكون هكذا، كل ما يحدث في الكون فبمشيئة الله عز وجل. وهنا سؤال، هل للعبد مشيئة؟ نعم، من يوضح لنا مشيئة العبد مع مشيئة الله عز وجل؟ أيوة الشيخ أكمل. أحسنت، مشيئة العبد أيها الإخوة تحت مشيئة الله عز وجل، يعني العبد له مشيئة، ليس مجبورا وليس يخلق فعل نفسه، لا يخلق فعل نفسه وليس مجبورا، وإنما عنده اختيار ومشيئة. من يعطينا دليل على مشيئة العبد؟ مشيئة العبد تحت مشيئة الله عز وجل، مشيئة العبد تحت مشيئة الله عز وجل. من يعطينا دليل على مشيئة العبد؟ هيا طلبة العلم. أيوة، أيوة الشيخ محمد. قال الله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله وما تشاءون إلا أن يشاء الله فالعبد له مشيئة والله عز وجل له مشيئة والعبد محاسب يوم القيامة على هذه المشيئة وعلى هذا الاختيار الذي يختاره فهمتم؟ طيب حفظتم الحديث؟ حديث عمر بن الخطاب أكيد حفظتم لكنه طويل تخافون من التسميع الذي حفظ يرفع يده نشوف الذين حفظوا واحد أيوة اثنين ثلاثة أربعة هذه بعدين لها جوائز يا مشايخ خمسة الذين يحفظون إن شاء الله لهم جوائز طيب نبدأ في درسنا الجديد ذكرنا أيها الإخوة قصة في القدر في الدرس الماضي ذكرنا قصة في القدر من يذكر هذه القصة قصة التابعي الجليل من يحيى بن يعمر أحسنت يحيى ابن يعمر ماذا فعل يحيى بن يعمر خرج هو وصاحبه إلى المكة خرجوا من البصرة إلى مكة ليسألوا عن الذين ظهروا عندهم في مسألة القدر هذه القصة لها فوائد أول فائدة منها الاستدلال على مسألة الإيمان بالقضاء والقدر بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بماذا استدل عبد الله بن عمر على الإيمان بالقدر بماذا استدل أيوة بماذا استدل عبد الله بن عمر عندما سأله الصحابي الجليل يحيى بن يعمر سألوه عن هؤلاء الذين ينكرون القدر فرد عليهم ردا شديدا واستدل بحديث ما هو الحديث الذي استدل به ها حديث واضح يا شباب حديث الباب حديث الدرس ها طيب لما قال لهم عبد الله بن عمر رضي الله عنه لما قال لهم أبلغوهم أني بريء منهم وهم براء مني والله لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا لا يقبل الله منه ما لم يؤمن بالقدر ثم ماذا قال قال حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فالدليل هو حديث عمر بن الخطاب الدليل هو حديث عمر بن الخطاب هذه فائدة أولى من قصة هذا التابعي الذي جاء وسأل عمر بن الخطاب من يعطينا فائدة أخرى الفائدة الثانية أن هذه البدعة ظهرت في زمن الصحابة هذه البدعة ظهرت متى؟ في زمن الصحابة رضوان الله عليهم لأنهم جاءوا وجدوا عمر بن الخطاب وسألوه هذه الفائدة الثانية ما هي الفائدة الثالثة؟ نعم أحسنت الفائدة الثالثة أن هذه من أقبح البدع بدعة القدر ما الدليل؟ الدليل كلام عبد الله بن عمر كان شديدا أنهم لا يكونوا من المؤمنين ولو أنفقوا مثل الأرض ذهبا لن يقبل منهم فهذه من البدع المنكرة القبيحة أيضا من فوائد هذه القصة أن التابعين كانوا يسألون الصحابة هذا التابعي يحيى جاء سأل الصحابة وينبغي على طلبة العلم أن يسألوا العلماء الكبار إذا أشكل عليهم شيء، إذا جاءهم شيء دخيل يسألون العلماء فيستفيدون. من الفوائد أيضا التي ذكرها الشيخ العباد أن العالم إذا ذكر مسألة يستدل بالدليل، إذا ذكر مسألة يستدل بالدليل. هذه خمسة فوائد من القصة. الآن نأتي إلى فوائد الحديث. ماذا نستفيد من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه؟ حسب ما ذكر الشيخ العلامة شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد، قال: الفائدة الأولى أن السائل كما يسأل للتعلم فقد يسأل للتعليم، فيسأل من عنده علم بشيء من أجل أن يسمع الحاضرون الجواب. فهمتم؟ من الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم؟ جبريل، جبريل عليه السلام. هل جبريل يريد أن يعرف الأجوبة هو أم يريد أن يسمع الناس الجواب؟ من أجل أن يسمع الناس. فهذه فائدة، أن الإنسان يمكن أن يسأل سؤالا لا ليعرفه وإنما ليعرف الآخرون. وهذه جيدة تستفيدون منها إذا ذهبتم في الدروس والمحاضرات في المساجد الأخرى، ممكن حتى تظهر مسألة في العقيدة في مسجد العوام في المساجد العامة حتى تبين للناس الحق. ممكن أخوك وزميلك يكون موجود ويسأل سؤال: يا شيخ ما حكم الدعاء بغير الله؟ هو يعرف الجواب ولكن يريد أن تجيب فيستفيد الآخرون. هذه الفائدة الأولى. قال: أن الملائكة تتحول عن خلقتها وتأتي بأشكال الآدميين، وليس في هذا دليل على جواز التمثيل الذي اشتهر في الزمان، فإنه نوع من الكذب، وما حصل لجبريل فهو بإذن الله وقدرته. الله أكبر. انظروا، الملائكة ماذا فعل جبريل؟ جاء في صورة ماذا؟ جاء في صورة رجل فتشكل، هذا تمثيل، تمثل في صورة رجل. هل يجوز التماثيل التي يفعلوها الناس اليوم ويخدعون الناس ويكذبون، هذا يمثل كذا وهذا يمثل كذا؟ لا، ما يجوز، لأنه هذا ليس حقيقة. لكن جبريل تمثل حقيقة بإذن الله تعالى. فهذه فائدة نستفيد، أن الملائكة تتشكل، وهذا لا يدل على جواز أن الناس الآن يسرحون ويمرحون ويبتدعون في التماثيل والألاعيب التي يحدثونها اليوم. فهمتم؟ هذه الفائدة الثانية. بيان الفائدة الثالثة: بيان آداب المتعلم عند المعلم. كيف يكون الطالب عنده احترام وأدب عند الشيخ، وكيف يجلس وكيف يسجل وكيف يستمع وكيف يحترم شيخه؟ فالمشايخ في هذا المسجد أجلاء، وفي المحاضرات وفي الدروس ينبغي على طلاب العلم أن يقدروهم وينزلوهم منازلهم. من أين استفاد هذه الفائدة الشيخ عبد المحسن العباد؟ من أين؟ من يعرف غير أكمل؟ من أين أتينا بهذه الفائدة؟ أن الطالب يكون في احترام وتقدير ويتعلم كيف يأخذ العلم من مشايخه. من أين هذه الفائدة؟ من يجاوب؟ في الحديث. أحسنت. ماذا؟ أيوة، نعم، جبريل عندما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف جلس؟ أسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، جلس جلوس طلبة العلم. فطالب العلم يجلس الجلسة المحترمة مثل جلوسكم هذا. هذا من الجلوس الذي فيه احترام للعلم، احترام للعلم. أما الذي ينام ويرفع رجله ويدخل ويخرج ويتغير في أحواله، هذا ما احترم العلم. فهذه ضرورية من طلبة العلم أن ينتبهوا لها. قال الفائدة الرابعة أنه عند اجتماع الإسلام والإيمان يفسر الإسلام بالأمور الظاهرة والإيمان بالأمور الباطنة. هذه فائدة مهمة انتبهوا لها. الإسلام والإيمان يأتي في القرآن الكريم أحيانا مقرونين مع بعض، وفي الأحاديث مثل هذا الحديث ذكر فيه الإسلام وذكر فيه الإيمان، فكيف يكون معنى الإسلام وكيف يكون معنى الإيمان إذا جاء منفردين مفترقين؟ جاء هذا في حديث وهذا في حديث. مثل ماذا؟ قول الله عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فكيف نفهم الإسلام وكيف نفهم الإيمان إذا اجتمعا وإذا افترقا؟ قال الشيخ في كتابه وفي شرحه: إذا اجتمعا فيفسر الإسلام بالأمور الظاهرة، يفسر الإسلام بالأمور الظاهرة، الصلاة والصيام والزكاة والحج. وهكذا أجاب النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن الإسلام، قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هذه الأمور الظاهرة، العبادات العملية. فالإسلام إذا اجتمع مع الإيمان يفسر بالأمور الظاهرة والأعمال التعبدية الظاهرة. الإيمان إذا جاء معه في نفس الحديث بماذا يفسر؟ يفسر بالأمور الباطنة في العقيدة. ماذا أجاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. فجعل الإيمان ماذا جعله؟ في العقيدة، في العقيدة اللي هي الإيمان بالله والإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب والإيمان بالرسل. فإذا اجتمع الإسلام في الأمور الظاهرة والإيمان في الأمور الباطنة، وإذا افترقا ماذا يكون المعنى؟ إذا أطلق الإسلام فيدخل فيه معنى الإيمان. ومن يبتغي غير الإسلام دينا، تدخل هنا معاني الإسلام ومعاني الإيمان، تدخل معاني الإسلام ومعاني الإيمان. قال الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وهذا يعني أنه إذا ابتغى غير الإسلام وغير الإيمان ولم يقبل الأعمال الظاهرة ولم يقبل الإيمان بالأعمال والعقائد الباطنية، فهذا من الخاسرين. فهمتم؟ أيضا الإيمان جاء منفردا. الله عز وجل ماذا قال؟ ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو من الخاسرين، وهو في الآخرة من الخاسرين. فهنا جاء ذكر الإيمان فقط، أين الإسلام؟ من يجاوب؟ أين ذكر الإسلام هنا في هذه الآية؟ ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. نعم، قلنا إذا أطلق الإيمان فيدخل معه معنى الإسلام، فيدخل معه معنى الإسلام. فانتبهوا، أطلق الإسلام ولم يذكر الإيمان فالإيمان داخل مع الإسلام، نفس معاني الإيمان تدخل مع الإسلام. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، أي لن يقبل منه لأنه ما أسلم ولا آمن. وكذلك ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. طيب هو آمن ولكنه ما آمن بالشهادتين ولا بالصلاة ولا بالصيام ولا بالزكاة ولا بالحج، ما يحبط عمله؟ يحبط عمله. فلا بد من الاثنين مع بعض في المعاني، إذا أطلق الإسلام يدخل معه الإيمان، وإذا ذكر الإيمان وحده يدخل معه الإسلام. الفائدة الخامسة، البدء بالأهم فالأهم، لأنه بدأ بالشهادتين في تفسير الإسلام، وبدأ بالإيمان بالله في تفسير الإيمان. عرفتم هذه الفائدة؟ هذه بالنص عن الشيخ العباد. يبدأ الإنسان في العلم وفي الدعوة الأهم ثم الأهم. ما هو الأهم في الدعوة إلى الله عز وجل؟ ما هو الأهم في الدعوة إلى الله عز وجل؟ أيوة حتماً، أرفع صوتك. نعم، الله أكبر. أهم ما يبدأ به الداعية هو الدعوة إلى التوحيد، الدعوة إلى التوحيد. فالإنسان يبدأ في دعوته الأهم فالأهم. وهذا يستفاد من هذا الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن الإسلام ماذا قال؟ بدأ بالشهادة، الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله. ولما سئل عن الإيمان قال أن تؤمن بالله، فبدأ بالأهم ثم الأهم وهكذا. من يعطينا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يوضح أن الداعية يبدأ بالتوحيد أولا؟ ذكرنا هذا في محاضرات سابقة هنا وفي الدروس في المقرر. من يعطينا دليل أن الداعية يبدأ بالتوحيد؟ هيا، نريد الطلاب يكونوا على مواكبة ومراجعة لدروسهم. من يعطينا دليل حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الداعية عندما يخرج بدعوته يبدأ بالتوحيد، يبدأ بالأهم، يبدأ حسب وضع الناس، حال الناس؟ هنالك حديث عظيم ذكرناه في المحاضرات السابقة، من يذكره؟ ها، الله أكبر، أحسنت. حديث معاذ بن جبل، ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ بالتوحيد. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم عندما أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن أولا بيّن له حال الناس، بيّن له حال الناس، قال إنك تأتي قوما أهل كتاب، إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، بيّن له حال الناس. ستذهب داعية إلى الله عند النصارى، عند النصارى، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات، فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم الزكاة. أفهمتم؟ فقال لمعاذ أول ما تبدأ في دعوتك بلغهم التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله. ما معنى شهادة أن لا إله إلا الله؟ ما معناها؟ ها، سؤال سهل. أيوة، لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق في الوجود إلا الله عز وجل. فالإنسان ينبغي أن يبدأ بدعوة التوحيد، أن المعبود الحق هو الله عز وجل، والآلهة الأخرى كلها باطلة. فذكر من الفوائد البدء بالأهم فالأهم، ثم ذكر بعد ذلك أن من فوائد هذا الحديث أن أركان الإسلام خمسة وأن أصول الإيمان ستة. ما هي أركان الإسلام؟ ما هي أركان الإسلام؟ ها الشيخ هندي، ما هي أركان الإسلام؟ أيوة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أيوة، هذا الركن الأول. ثم ما أسمعك؟ إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وما هي أركان الإيمان؟ كم أركان الإيمان؟ أيوة، ستة. من يذكرها؟ ها أيوة أنت، نعم، هذه من فوائد الحديث، أحسنت. أركان الإيمان ستة، سيأتي شرح الله إن شاء الله تعالى في الحديث القادم. قال: أن الإيمان بأصول الإيمان الستة من جملة الإيمان بالغيب. لو انتبهتم أن هذه الأركان الستة كلها داخلة في الإيمان بالغيب. الإيمان بالله، الله عز وجل غيب نؤمن به، الملائكة غيب، الرسل الأوائل غيب، اليوم الآخر غيب، وهكذا. الإيمان بالقضاء والقدر من الغيبيات، القدر سر الله عز وجل. طيب، ثامنا بيان التفاوض بين الإسلام والإيمان والإحسان. الإيمان، الإسلام والإيمان والإحسان درجات. ما هي أعلى درجة؟ نعم، الإحسان هو أعلى درجة، أحسنت، الإحسان أعلى درجة. ما هو الإحسان؟ أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أن الإنسان يعبد الله عز وجل كأنه يراه رأي العين. ولكن هل يمكن ذلك؟ لا يمكن. طيب، إذا أنت لن تراه، الله عز وجل يراك أم لا؟ الله عز وجل يراك، فتعبد الله هذه العبادة الخالصة التي تقف فيها بين يدي الله عز وجل، لا كوقوفك بين الملوك، تخب بين ملك الملوك سبحانه وتعالى بكل إخبات وإذلال ومراقبة وخشية وخوف من الله عز وجل. فهذه درجة عالية أن يبلغ الإنسان مع منزلة الإحسان. ولن يبلغ منزلة الإحسان إلا إذا حقق منزلة الإيمان، ولن يبلغ منزلة الإيمان إلا إذا حقق منزلة الإسلام. منزلة الإسلام منزلة التوحيد والشهادتين والعبادة الظاهرة، الصلاة والصيام والزكاة والحج، هذه منزلة لابد من كل مسلم أن يعملها وأن يحققها. وكذلك الدرجة الثانية الإيمان، فيؤمن الإنسان بالغيب، لأن الإيمان بالغيب هو أساس الدين. أساس الدين يقوم على الإيمان بالغيب، الإيمان بالله عز وجل. فعندما يحقق الإنسان الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، يمكن أن يصل إلى درجة الإحسان، يمكن أن يصل إلى درجة الإحسان، وهي أن يعبد الله كأنه يرى الله عز وجل. ولكن الله عز وجل لا يمكن أن تراه الآن في الدنيا، فماذا كيف تعبد الله عز وجل؟ فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فهي منزلة مراقبة. الإنسان لو كان في خلوة وفي غيبة من الناس هو أيضا يعبد الله عز وجل. إذا كان في الخلاء لا يراه أحد فهو يصلي وهو يصوم وهو يزكي. لماذا؟ لأنه محسن يخاف الله كأنه يراه، الله عز وجل يراه. بعض الناس إذا خلى بريبة فعل المحرمات، وهؤلاء حذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم وأنذرهم بعقوبة شديدة، وهؤلاء لهم عذاب أليم يوم القيامة. الذين إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، هؤلاء ما وصلوا درجة الإحسان ولا راقبوا الله عز وجل. الذي يراقب الله عز وجل هو الذي يعبد الله كأنه يراه، ويراقب الله عز وجل لأن الله عز وجل يراه دائما، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. فمنزلة الإحسان منزلة عظيمة، ينبغي على كل مسلم أن يجاهد نفسه ليصل إليها، ليصل إليها. طيب، قال الآن عرفتم أن مراتب الإسلام درجات: الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان أعلى الدرجات. طيب، قال أن علم الساعة مما استأثر الله عز وجل به، مما استأثر الله عز وجل به. علم الساعة كما جاء في الحديث لما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم ما الساعة، متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟

يجد المسلمون الغنائم، ومن هذه الغنائم الأمة النساء اللاتي يغتنمن في المعركة، فيأخذها الصحابة ويأخذها المسلم فينكحها لأنها أمة وغنيمة في الجهاد من الكافرين، فهذه أمة والمسلم حر، فهذه الأمة تلد له مولودا، فهذا المولود يكون سيدها، هو سيد عليها لأن أمه أمة وهو سيد، وهذه من علامات الساعة أن تلد الأمة ربتها، فالأمة تلد مولودا لسيدها فيكون ولدها ينسب إلى من؟ إلى أمه أم إلى أبيه؟ ينسب إلى أبيه، فهو سيد حر ليس كأمه، فهذه الأمة ولدت سيدها، أن تلد الأمة ربتها، فإذا ولدت بنت فهذه البنت سيدة على أمها، هذا من معاني الحديث، وهذا قد ظهر، هذه من علامات الساعة وقد ظهرت. العلامة المعنى الثاني أن تلد الأمة ربتها، وانتبهوا لهذه المسألة خطيرة اليوم، وهي مسألة العقوق، عقوق الوالدين، يصير الأبناء مع أمهم يعاملون أمهم معاملة سيئة كأنها أمة عندهم، أن تلد الأمة ربتها، يعني أولادها يكونوا سيئين وفي عقوق لأمهم، وهذا حصل أيضا، وهذه من علامات الساعة التي ظهرت، ظهر أن الآن كثير من الأبناء في عقوق لأبنائهم، يعقون أبناءهم، وهذه مصيبة، وعقوق الوالدين من الكبائر، الله عز وجل أمرنا ببر الوالدين، ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقولا له ولا تنهرهما وقولا لهما نعم قولا كريما، فالابن يكون بارا بوالده وبوالدته، لا يكون عاقا لهم، وإلا تكون هذه من علامات الساعة، نسأل الله العافية والسلام. لكن علامة الساعة على قسمين، علامات كبرى وهذه تكون قريب من القيامة، وعلامات صغرى وهي التي ظهرت مثل ما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، أن تلد الأمة ربتها. فالكبرى مثل خروج الدجال وخروج الشمس من المغرب، الشمس الآن تخرج من المشرق، لكن لما تقرب القيامة تخرج الشمس من المغرب وتغيب جهة المشرق، فهذه العلامات الكبرى عندما تظهر قد دنا يوم القيامة. العلامات الصغرى بتظهر عن بعد بعيد، مثل ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وقد ظهرت. قال: وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ما معنى ذلك؟ وهذه العلامة أيضا ظهرت، أن ترى الحفاة العراة، العرب كانوا فقراء، فقراء جدا، عراة يعني ملابسهم ممزقة، ملابسهم ممزقة وقديمة، وحفاة يمشون بدون حذاء، ليس لهم أحذية أو أحذية ممزقة من كثر الفقر ومن شدة ما يعيشون من عناء وفقر، فكان حالهم سيئا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر من علامات الساعة أن ترى هؤلاء العرب الحفاة العراة يتطاولون في البنيان، وهذا قد ظهر اليوم. العرب الآن في البلاد العربية وفي جميع البلاد، الذين كانوا فقراء الآن صار عندهم عمارات ناطحات سحاب عالية جدا، فهذه من علامات الساعة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم.

0: طيب نريد أن نقف وقفة في ما ذكره الشيخ العباد في مسألة الإخلاص لله عز وجل في التوحيد. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في تعريفه للإسلام: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والتوحيد أيها الإخوة أمره عظيم. شهادة أن لا إله إلا الله تحقق فيها التوحيد بأقسامه الثلاث: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. ما هو توحيد الربوبية؟ توحيد الربوبية ما هو؟ نعم، توحيد الله، توحيد الله في أفعاله، في أفعاله سبحانه وتعالى، بمعنى أن نجعل الله عز وجل هو الخالق الرازق المحيي المميت المتصرف في الكون. فهذا توحيد الربوبية، نوحد الله في أفعاله، نؤمن أن الله واحد، وجميع ما يختص به في تدبير الكون لا يستطيع غيره أن يفعله، يفعله الله عز وجل. ما هو توحيد الألوهية؟ نعم، توحيد الله في أفعال العباد، صرف جميع العبادات لله عز وجل. فتوحيد الألوهية أن نجعل العبادات كلها لله عز وجل، من صلاة وصيام وزكاة وحج ودعاء وخوف ونذر واستغاثة، إلى جميع العبادات تصرف لله عز وجل وحده. قلنا: لا معبود بحق إلا الله. وتوحيد الأسماء والصفات، توحيد الأسماء والصفات، نعم أحسنت، إثبات ما أثبته الله عز وجل وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من أسماء وصفات من غير تحريف ولا تعطيل ولا تأويل ولا تكييف. هذه أيها الأحبة تحتاج من المسلم أن يحققها ويحقق معها شهادة أن محمد رسول الله. ما معنى شهادة أن محمد رسول الله؟ ما معنى شهادة أن محمد رسول الله؟ أيها الشيخ، أيها، من يجاوب؟ تصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. أحسنتم. هذه أيها الإخوة، قال الشيخ: وإخلاص العمل لله واتباع ما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم هما مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. كيف ذلك؟ إخلاص العمل لله عز وجل واتباع محمد صلى الله عليه وسلم، هذه من مقتضيات الشهادة. يا جماعة، تعلموا التوحيد، تعلموا التوحيد، تعلموا هذه المسائل، وهي تذكر كثيرا وتكرر. من مقتضيات لا إله إلا الله إخلاص العمل لله عز وجل، ومن مقتضيات لا إله إلا الله اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. قال: وكل عمل يتقرب به إلى الله لا بد أن يكون خالصا لله ومطابقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل عمل لا بد فيه من هذين الشيئين، ما هما؟ الإخلاص، الإخلاص والمتابعة، الإخلاص والمتابعة. فإذا فقد الإخلاص لم يقبل العمل، إذا فقد الإخلاص لم يقبل العمل. ما الدليل؟ ما الدليل؟ لقول الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الله عز وجل قال إذا فعل الإنسان العمل بدون إخلاص فجميع عمله هذا حابط، وإذا فعله بدون توحيد يكون حابطا. لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. قال وقوله تعالى في الحديث القدسي، هذا دليل آخر على أن العمل يحبط، قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. حديث صحيح رواه الإمام مسلم. الله عز وجل يقول: أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، لا أقبل من عبدي أن يعمل العمل رياءً، لا أقبل من عبدي أن يعمل العمل بدون متابعة محمد صلى الله عليه وسلم، لا أقبل من العبد أن يشرك بي. أغنى الشركاء عن الشرك الله عز وجل. ولهذا كان الشرك ظلم عظيم لله عز وجل، الشرك ظلم عظيم لله عز وجل. لماذا؟ لأنك تأخذ حق الله عز وجل. ما هو الظلم؟ أن تأخذ حق غيرك. فهذا الذي يشرك بالله عز وجل في العبادة، في الدعاء، في الذبح، في النذر، هذا انتزع حق الله عز وجل وأعطاه لغيره. والله عز وجل قال على لسان لقمان: لئن يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. الشرك ظلم عظيم عند الله عز وجل. فالشرك وعدم متابعة صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل غني عنها، غني عنها. فانتبه يا عبد الله، قال صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، يمشي إلى ما أشرك به، ويوم القيامة يأتي يطلب أجره فيقول له: اذهب إلى من أشركت عنده ليعطيك الأجر، هل عنده جنة ونار؟ اذهب إليه. فأنا أغنى الشركاء عن الشرك سبحانه وتعالى يقول. قال الإمام العباد: فإذا فقد الاتباع رد العمل. رد العمل، إذا ما وجد اتباع محمد صلى الله عليه وسلم فعملك مردود عليك. ما الدليل؟ ما الدليل أيها الشباب؟ نعم أحسنت. من أحد قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هذا كلام واضح أن الذي يحدث في دين الله عز وجل ولا يتبع محمد صلى الله عليه وسلم ويأتي بعبادات من عنده فهذا العمل مردود عليه. وهنالك حديث آخر، هذا في البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها، وفي لفظ مسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا غير الحديث الأول، الذي يعمل عمل ليس عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم فهو مردود على صاحبه. ما الفرق بين الحديثين؟ قال الإمام: وهذه الجملة أعم من الأولى، لأنها تشمل من فعل البدعة وهو محدث لها، ومن فعلها متابعا لغيره فيها. هذا الحديث الثاني: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، لأن هذا يشمل الاثنين، الذي يحدث البدعة ويكون سببا في إحداثها، والذي يعمل البدعة مقتديا بغيره. فالاثنين يدخلون في هذا الحديث، الذي يعمل البدعة ويحدثها والذي يكون مقلدا، الاثنين أعمالهم مردودة. فينبغي الحذر الشديد في هذه القضية، أن نخلص لله عز وجل في العبادة، وأن نخلص له سبحانه وتعالى في المتابعة. الله عز وجل قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ما جاءنا به النبي صلى الله عليه وسلم يكفي. ويقول العلماء، يقول الصحابي الجليل: الاقتصاد في السنة أولى من الاجتهاد في البدعة. احفظوا هذا الأثر: الاقتصاد في السنة أولى من الاجتهاد في البدعة. بمعنى أن تعمل بالسنن ولو قليلا، هذا أفضل من أن تكون عابدا متعبدا متنسكا منقطعا لله وأنت في بدع. وهذا يحصل اليوم كثير، نجد بعض الصوفية يعبدون ويقومون الليل ويجتهدون ويرقصون ويضربون الدف ويجتمعون ويغنون الساعات الطويلة، وتجد مساجدهم لا تسكت، الميكروفونات عندهم شغالة ليل نهار، الصلاة على النبي والصلاة على من، وتلاوة آيات متكررة بطريقة ما أنزل الله بها من سلطان. فهؤلاء يجتهدون ولكنهم في البدع. فالصحابي الجليل يقول: الاقتصاد في السنة أولى من الاجتهاد في البدعة. والله عز وجل يحب العمل أدومه وإن قل. تحافظ على رقيعات باتباع محمد صلى الله عليه وسلم أولى من أنك تجتهد في زيادة عبادة من عندك وتكثر من الركعات وينقطع بك الطريق. لا، وطن نفسك على العبادة بالطريقة محمد صلى الله عليه وسلم، والاقتصاد على ما تستطيع الاستمرار عليه، لأن الله عز وجل يحب الاستمرار. إن الله يحب العمل أدومه وإن قل. تستمر على ركعتين في الضحى أولى من أن تصلي 10 ركعات يوميا ثم تتوقف. تستمر على ركعتين في الضحى أو 4 ركعات وتكون دائم عليها أفضل من أن تصلي 10 و10 و10 كل يوم 10، ولكن في الأخير تنقطع ثم ترجع ثم تنقطع ثم ترجع. لا، تجتهد في القليل وبالاستمرار أولى من الكثير مع الانقطاع. طيب، في مسألة أخرى نختم بها الدرس، وهي مسألة الإيمان باليوم الآخر. الإيمان باليوم الآخر، قال: هو التصديق والإقرار بكل ما جاء في الكتاب والسنة عن كل ما يكون بعد الموت. عن كل ما يكون بعد الموت. الإيمان باليوم الآخر أيها الأحبة، هل هو الإيمان بالبعث والنشور فقط؟ الإيمان بالجنة والنار؟ لا، الإيمان باليوم الآخر يبدأ من الإيمان بما يحدث بعد الموت مباشرة، كما ذكر الشيخ في هذا الشرح. قال: عن كل ما يكون بعد الموت، وقد جعل الله الدور دارين، دار الدنيا والدار الآخرة، والحد الفاصل بين هاتين الدارين الموت والنفخ في الصور. الدور يا جماعة دارين، دار الدنيا ودار الآخرة. ما الفاصل بينهما؟ الموت يفصل بينهما. أول ما مات الإنسان قامت قيامته، تقوم قيامة الإنسان بماذا؟ بموته. وأول ما يموت الإنسان يوضع في القبر، سيكون قبره إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار، نسأل الله العافية والسلامة. فهذا من الإيمان باليوم الآخر، يدخل في الإيمان باليوم الآخر. ومن لم يؤمن بالقبر وبعذاب القبر فهذا ما صدق وما آمن بالله عز وجل وما آمن باليوم الآخر، ما آمن باليوم الآخر. قال: الذي يحصل بعد موت من كان حيا في آخر الدنيا، وكل من مات قامت قيامته وانتقل من دار العمل إلى دار الجزاء. بموتك تنتقل من دار العمل إلى دار الجزاء، والجزاء يبدأ من القبر، إما إلى جنة وإما إلى نار. طيب نختصر. قال: والحياة بعد الموت حياتان، حياة برزخية وهي ما بعد الموت والبعث، والحياة بعد البعث هذه الحياة الثانية. فالحياة في الآخرة حياتين: الحياة البرزخية اللي هي حياة القبر إلى أن ينفخ في الصور، هذه الحياة البرزخية، والحياة اللي هي حياة الآخرة بعد أن ينفخ في الصور يحيى الناس كلهم. فالإنسان إذا مات، الإنسان له ثلاث مراحل: يحيى في الدنيا ثم يموت، ثم يدخل في الحياة البرزخية وهي حياة القبر. لا تعتقد أنك إذا دخلت القبر خلاص تموت وتنام، لا، في القبر حياة تسمى الحياة البرزخية، وفيها حساب وسؤال وجنة أو نار. المؤمن يأتيه من نسيم الجنة في القبر، والكافر يأتيه من فيح جهنم في القبر، نسأل الله العافية والسلام. قال: والحياة البرزخية لا يعلم حقيقتها إلا الله، وهي تابعة للحياة بعد الموت، لأن في كل منهما الجزاء على الأعمال. في الحياة البرزخية جزاء، وفي الحياة بعد البعث جزاء آخر وهو الجنة أو النار. وأهل السعادة منعمون في القبور بنعيم الجنة. أهل السعادة هم في القبر ينعمون بنعيم أهل الجنة، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم. وأهل الشقاوة معذبون فيها بعذاب النار، نسأل الله العافية والسلامة، نسأل الله العافية والسلامة. أهل الشقاوة في قبورهم يعذبون بعذاب أهل النار، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. قال: ويدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالبعث والحشر والشفاعة والحوض والحساب والميزان والصراط والجنة والنار وغير ذلك مما جاء في الكتاب والسنة، مما جاء في الكتاب والسنة. يعني جميع المشاهد في يوم القيامة تدخل في الإيمان باليوم الآخر، لأن الإنسان عندما يبعث وينفخ في الصور يمر بمراحل حتى يصل إلى الجنة. المؤمن يمر بمراحل: الوقف، الموقف العظيم الذي تدنو فيه الشمس من الرؤوس، هذا موقف عصيب وعظيم، ثم بعد ذلك تطاير الكتب والحوض والميزان والصراط. هذه المشاهد كلها تدخل في الإيمان باليوم الآخر. وبهذا نكون قد أخذنا الفوائد العامة من هذا الحديث. أما تفصيلات أركان الإسلام الخمسة وأركان الإيمان الستة فهذه دروس طويلة، نحن اختصرناها اختصارا شديدا حتى نخلص من هذا الحديث في درسين وننتقل إلى الحديث الثالث
1: إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولكم وأن يجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهه الكريم خالصة ولا يجعل لأحد فيها شيئا. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، اللهم يا ولي الإسلام وأهله، اللهم يا ولي الإسلام وأهله، ثبتنا على الحق حتى نلقاك به، حتى نلقاك به. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، وبارك الله فيكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

0: فأينا يكون غنيا؟ وقلت عبيس غنيا كآبائنا يواجهه ماله
1: جاء متوشعا
0: وعشيرته لا تسامع
2: سيرا سابا.

0: فأينا يكون بدلا؟ وقلت عليس غنيا كآبائنا يواجهه ماله؟
1: جاء متوشعا بسيف
0: وعشيرته لا تسامي عشيرا
2: سابا.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد

بدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت

قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت

0: العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل

ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد

كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم

ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده

0: الدنيا
1: ثلاث مرات
0: أكرلا الله سبقي ربكو إسلام سبقي أكاماكو dan Muhammad sebagai nabiku dibaca di waktu pagi 3 kali.
2: Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika.

0: Pajakan dan Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Aliman, sarana penyumbang keimanan.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: ففروا